0: were front and center in her movies and magazine spreads. Her on-screen selves never seemed shocked by the attention their bodies garnered or naive about sensuality. So she was just sensually herself on screen. And even today, Eritrea is still very conservative, but it's still very controversial to be that open and free with your body. Over there, although it has gotten a lot better, because today's young Eritreans on Zudi Orea's legacy, their view is very fascinating. Among Zudi's younger admirers, the glamorization of Italian colonialism in East Africa is more likely to be criticized than Zudi's beauty or acting, which was more common among older supporters. So people's issues now is that you guys glamorize Italians being, you know, colonizing us, and the women just falling in love with them, which I overseas, whether the Caribbeans or any African countries, Brazilian, anytime those people are, we are colonized, because I'm a Haitian myself, and I say Haiti is the only country that we don't really play that, but there still was some of that where they, you know, would put in movies, if there was a white man in there, there was a white woman in there, that it'll just be overly glamorized to where it looks like a savior complex. I don't know how to explain it, but the people understand it, and it does come off very offensive to them, because it's like, we're not gonna, you know, insult our own people and glamorize this when we're being colonized and we're fighting for our freedom. Do you guys kind of see the issue with why they were kind of against her films? It's like, we're fighting against independence for them, and here you are glamorizing movies that portrays this like we like this, like we're, you know, we're glamorizing it. It's giving Hattie McDaniel, if you haven't seen my Hattie McDaniel video yet, where she, African Americans were very embarrassed and disappointed by her for the glamorizations of maid and the mammy trope in movies. That's what it's kind of given, if you want to know why they were so upset. As a woman, she dresses and acts however she pleases. Her lead characters may be criticized for being weak, but Zudi is fiercely independent. She fought against being confined by norms and standards, but Zudi, like so many other Eritreans, decided to forge her own way. Zudi's influence extended beyond entertainment too. In 1995, she founded SOS, an association dedicated to helping children from families living in poverty in Rome by providing them with educational resources. She was married to producer Franco Cristaldi from 1983 until his death in 1992. Since 1994, she lives with the director Massimo Spano, with whom she has a son. Today, Zudi Orea is still gorgeous. She aged very beautifully. She remains an iconic figure in Italian culture and cinema for her contributions and influence, both on screen and off screen. Her work has had a lasting impact not only on Italian cinema, but also on popular culture around the world thanks to its timeless appeal. Zudi is definitely one of the most beautiful women ever. Her skin to her facial structure, cheekbones, everything is to die for. She could pull off any look, and she still looks stunning till this day. I wish she was given better opportunities to be in better work, like most black actresses during the 70s. Her beauty does deserve better, right? That is all I have for this video, because she still remains private. She does interviews, but she is very well spoken, very private. She has like this mysterious aura. There's not much more I could find for this video, but it is a pleasure to watch her movies. She is a stunning woman. Go check out her work. And if you like this and you want a similar video.
1: Well, that was listening, of course. Zodra, one of the greatest Eritrean model back in, of course, in the 60s and 70s and so on. After recently, she passed away on May 24 at the age 75. كسم واصني هون تاريخنا يا زودرايا بزعبا كنترولش هذا نمبر تو زي 1 نويح 1 انكورات بالدرج حتى انا اوف كورس كفتي افتر 1 تي خفت المودل نمبرات معبال نمبر يا اوف كورس مستحبرت حسابنا قلت لي كونسرفاتيف انا تحبت حسابنا نمبرنا ولا ولا الناس قاعد يجون اكشلي again she drives and she went to Italy she became the greatest star ناتا بايوغرافي زمسل اوف كورس شيم غدي فخيدا اي دون نو Havana, Katsali, Nata steps, Nata footsteps, he's the head of the hotel company. I don't think so because it's going to sell us a Ahmed Wugga, Avertra, Hagarun, sweet at Qualifo, Hon, the ones in number two, the hands in number one.
2: Gisa, Abiroma, Abizena, Zrahabet, Genka, Azara Rabbit, Zenabaret, Ertrawit, Italawit, Zodi, Araya, أبي مبل سبعان حمشتن عمد عرميا كمز عرفت لومي بعلي تحبيرو زودي بعصر تلكاتي تشحن تشعتي ميتن حمسان حدن أبي كتمادك كم حارس تولدت كوينة جنا قوال عصر شمانت عمدن كلا أبي شحن تشعتي ميتن سوسان تشعتن أبي وددر كونجنا زد دارقا سلزينة بره تعواتي تكوينة تشليما بزرخبة تعدل تتقيما خاء نابي كتما روما إيطاليا بمخاد أبي سرح موعوع كتنتف جميرة فلما أبي تلفزيون إيطاليا زغربت موعوعي نايبون موعوعي نيرو أبي سرح زنكال لأخاء نفلما أوان أبي عينتي درستن أفريتن سينما إيطاليا زأتوت لويجي استبهل الدراسة فيلم أبي شحن تشعتميتن سبعان كالتن أبي حانتي لارغاسا دي لا بيلا دي لونا تسميت عبي تقبال النزر خبات فيلم نزودي كم كندي قد أبهر غيرو أواسا إتا فيلم أبي دسيت سيشلسيا تسريحا بزز جمر الزودي أبي سبعاتات نسينماتات إيطاليا زعبللو كالوت فيلمتات سرحت زودي أبي تبهان دبت زعتو التسرحة عبي تقبال النس لزرخبت سمان سرحان قلتي فيو ناب إيرتران ناب سينماتات إيرتران بزيحو قلق كابس درابيت زودي آر آياغن بسرحة حقوساتي نبرون بفلاي ولاديا آمنا آلو تاوي أتحساس بخمز نبرو زودي بعلات قلت ولاد زودي فيلمتات قالو آب سينماتات إيرتران خير رأي بزوح تعري يقبر كمز نبرون يقلت زودقن كابتنا فيلم سرح عيد عليتن سرحة بمغتال عب سبعتاتن سمانيتاتن نسينماتات إيطاليا ترح زيكونة عب أوروبا كابتن بملكعن أزين كونا جزوخنا دكا نستيخوينة تنصبارق نيرا زودي نزمت أطلو خبابين عالم نمللاي عب فيلمتاتا حد حد أوان فليز بلا بهلاو كنو بمزوتار نايتي قرنيا درفتاتون كدرفت سمع نيرا بدحرزي مستم فلوت اتواسات ايطاليا كم باولو فيلياجوز امسلو بحبر بمخان اب استفالا ليونا كوميدين درامان فيلمتات تواسات كابتن زفريتن فيلمتات اتا ال سينيور روبينسون استسميت نايشحن شعتميتن سبعة اربعة فيلم نزلنا عبد فيئت زغبرت فيلم نيرا اذا فيلم كساب اب سوفيت حبرتن اوروبا عبد الوازن برا فيلميا كم زلم خيكونه ابت اوان فيلم ايطاليا أبي زلع على ترزوز بس حل أوان ينيرو نساء فيلمز جمرت الأوان أبها قرنا فيلم زسر حل زمن أين برن زودقن نتفتي تواسع يترح كوينة أي ترفتن مستفلوت إيطالاوي أفراي فيلم فرانكو كريستالدي مس تمر عوت بدحرم قرد جخوينة فيلمتات أم فراين مس ندأن عبي تراخت تصعود جمرت فرانكو كريستالدي أبي شحن شعاتميتن تسعان كالتن مس عرفون زودي نتناي فيلمتات مفراي سرحة نبينا بتبعات كتسالتهم دحرموت قدامي بعال بيتا مس داريكتر ماسيمو سبانو حدش هوت بممسرات حدودي وليدا زودي بعلت إسران أربعتن قنبوت قلتشحن إسران شديشتن أبكتما روما بفتوتات خبيبان كلا بسلام عريفة سنسرعات كابراون بزوح كيتقافحة تسبب بزبالة أقباب كفت سام كمزخونة ميكايل أنجلوس تبهل ولادا لومي حبير الله زودي أبي سرح فيلم أزي عود تكوان تخونت أتي زوردا زنبرة تقطن تنتسلونجن بقليل زقمتاي نبرن أبي سبعاتات نمعربة وعالم زمتن ناي فيلم سرح كتقرب أزيو كبيت محل خطات كتفنتس نيروا بتزمنتي أب عين كاميرا قريب كا فقرة وتحستو زلو فيلمتات كسرح كالي نبرن بزعبا زودي بزحات سبات زي سمعوا نقرن ترلو زودي تدرف من باراي نقالي ناي فيلم مثلا نيتاز بقع درفتاتون أفريا نسا حانتكا بفلمتي أب إيطاليان أب أوروبا نتسألي محبر قربت زلوان عووتات ناي فيلم كإلاتاتيا زودي بفلاي أب سبعاتات ناي إيطاليا ناي فاشنن فيلمن مكازينات بحيطات تونيرا زودي لحر ناي فيلم زناء كاب عين خاميرا قلليلا بحتو زبالة نابراخ تحلف يا مريزا تاريخ إيرتروان دي كنستيو عب عالم لخي عود سينما موديلينغن سنتبابن كابت زنبرو عبيلا قوزر نايتن بقطتا عب أهكوراو درجة زوادة درا إيرتروان سنتبابن ياتات أزيل علوكوان تخونة إتن لومي عب أوروبان أميريكان زل علي نايسم جاف بسي حنزلو دي كنستيو قن عب حانتي إبس قطارا أزين وحدادين أب أهجراوي مدرخات عود ستوغوانات أبها كالوت كاب مبرق أفريكا زبقالا دك آنستيون متكاس ني إيمان مسماي إيقال نسا كم نجستي أهجراوي وددر سنة بقعات قلت عب سبعتاتن سمانتاتن عبتي زودر أياون تنكسق سلوزنا برات أوان نعلم لخي مدرخ فاشن استقاط أصارت قدامي تا أفريكاويت سوبر موديليا اتفولت ديزاينر إيف سان لورن اتاني حلمي سبيتي إبلان برات إيمان دحيرا نيولكا قزيف ناي مملاخعي كوبانيا بممسرات عباي نقاديت كتكونك إلا إيمان مستعبي ناي موزيكا نقوس مايكل جاكسون أبحانت أزيع عودت فيديو كليب بحبار سريحة إتا فيديو كليب نتا Remember the Times تبهلت درف مايكل جاكسون اتقلت دراما زحزتيا أبتي فيديو كليب سولو تاريخ أبت انتاويت قبسي استمسرات خوينو إيمان إتا أزياء كبرتن حيالن نقست قبس خوينا تواسيا إتفولت أمريكا وتواسعي إيدي مارفي دما كم نقست قبس خوينو مساء تواسيو مايكل جاكسون أبتي فيديو كليب أبي قدمي أم دويلو فولي نايس عسعيتن سحبتن من كسقاس بمرأي نلبتان قستي مالت ني إيمان كسر انكرلو أبتي فيديو كليب زرعي توقرماوت بقن نقسن نتاوي أكبابلان كساب لومي أب تاريخ موزيكا فيديوتات عالم عبي بوتا اللوو إذا سرح زي حدا كابتم ني إيمان كاب موديلين وزعي أب عالم لخسي نمان ناي بوب بهلن عبي تفلات النزوم صلا فليات سرحتاي بزي كازي واريس ديري كاب سبخ ساقماوي هيوات سومال تبقيسا ناب لندن بمخاد عباي سوبر موديل كتكون زبقعت سبيع تاريخ هيواتا عبتي ديزرت فلاورز تبهلي متحفن فيلمن تسني دي ركب واريس بفلاي عب أنصار مخنشاب ديك نستيو سقيتا بعلم لخدرجة عبيك ألسي زكايدت جيقنايا سرحاون بود بحبرات هقرات أقال بورخيبي هزب سومال جن نبهلنا الرخيصاتو بزبل عب لعليا سفزي بلتس ألماء أكايدوميم كساب بهوات كا تفتينا واريس عب فيلمون عشرة قديفة عب فيلم جيمس بوند كمستواسئتون يفلت نتاريخي وات واريس ديري عب زنقر فيلم نواريس وكيلاس تواسئت علم لخاويت موديل إيتوبياويت ليا كبدا ليا كبدا أبزح جوان عباي أهقراويت موديل كوينات سرحلا كالوت أبزي زيت غسناين أب مبرق أفريكا زبقلا هبوبات أهقراويان دك أنستيوونا لوا نلو مجن أبزي كأخلنا أيو نزودر أيا من قصة سمايا وارسا نسدرا بيتان مغربان كأ صنعاتي هب
1: Of course, تاريخ حضرت بلا بميسات بيتنا تدالو بدع بعض زود رأي خفتن حنت اللجس اللجس إذا احترت عب إيرتراف لا عب حبرة عب إيرتراف توان تخمتي كبلوت سنة هاي معقول نايدي تلفزيون ويدو ماني مودرز لزينة برا دوس دي قرفتو نيش تي أسر على لور نزبل maybe not at this point نعرف لور قرفو ستيبلن قلنا she's one of the greatest نورا إيرتراف وكلا خمس ألام أفريقاويت عطليان بزوح contribution لقابلت مالاتيو كاتيلة زمسلنا يزود رأي of course صنعات حبو من بيت سبا عند أبوالكو بزعبات خليتي فيديو قريبا لكم دور لكم أبزح على في سنبت بزعب حضر أبسمين أمير كازبل تساقم عد قطم أبحد استمسيين في اللاي قلو مسقلو فتنكم مسقلو تبودوتا عد قطمهم ناي كالتر شاك ناي بحل اللوتات انتهي مسل زبل مس كبر أب يمسكن قوركو قلم حتت كان يستعب يخون
3: The new CIBC Adaptive MasterCard changes with it. Earning you 50%
4: system difference of course, science betin, tibahalta taloni adna, tigalegale tarif atrif kadi wala ka khun samaina. Komun qatsali tibahabi qolow ab hagernan ab North American filles le zkhone. بخمير كم تقول تزار عرب كمunicate جبر نزبل كان يشتهي تخلي تخفل على ثمامه بتعمير مسكنه كا كبر عبي مسكن
5: يغني اللي ميكيل أصلا زعد ما أنا وأنا مسكنه كا
4: مرحبا ما أذ توفيقك حد شايكون نزر استنا عها كريو خلنا حبرة سبنا of course تفعل عليه وزكونتات مشالك أو الطبابي بوليتيكاوي نا أمريكا كان رخ سدة تريخة زلويو إتي حدا دريو عن إتساقامات أبزو كبابينا ولا بابير كاون تسمع مالاتيو إتي أبزمس مزاقات بحالنا ينورز أميركان ناي حقرنا فلانا إرترا كمي يركان خلطيو بالانس يركان خلو تبوق حدار نخطقصل نزبليات قداميتي إتي إتساقامات كادر رانتايو أفكورس تفلليات فلطيخة ደቂ ኣንስትዮ መሰላት ብዙሕ ክበር እዩ ኣብ ኖርዝ ኣሜሪካ ኣብ ዓድና ደይክበረ ኣይኮነን ኣብ ገለገለ ግን ብዙሕ ነገራት ኣሎ ደይክበረሉ መገዲ ወይ ከም ባህሊ ዝውሰድ ከምኡውን እቲ ማዕርነት ምትሕልላይ ማለት እዩ ኣብ ሓዳር ኩሉ ስራሕ ወፍር ኣብዛ ዓዲ ኣለካምሽ ኣብ ዓድና ውን ከምኡ ይነበረን ኣብዚ ናይ ምትሕልላይ ከመይ ይመስል ንዝብል እስኪ ደዓ በዓል ክንጅምር ሞ እታ ናይ ሓዳር ብከመይ ጌርካ ነቲ ክልትዩ ባህሊ ጥሜርካ ፅቡቅ መሓዳር ትቅፅል ንዝብል እያ ሞ እስክና ባዕዳይ ብንበር
5: ያ መሊሰ መስግነካ እታ እዚኣ ዓባይ ሰፋሕ ኣርእስትያ ክንቆራርፃ ክንፍትን ኢናተን እንታይ እዮም እቶም ጠንቅታት ከም ዝበልካዮ ባህሊ ኣለዉ ባህል ዓደ ሓደ ካብ ትረቑሒ ኣብዚ መፂናሲ ሓዳርና ከመይ ኣሎ እንታይ እዮም ከቶም ዝፀልዎ ነቶም ሓዳራት ነቲ ሓዳርና ከም ኤርትራውያን ኣብ ስደት ዘለና ብፍላይ ድማ ኣብ ኖርዝ ኣሜሪካ ኢልና እንተዳ ርኢና እዮም ከምቲ ዝበልካዮ ሓደ ናይ ሓዳር ረቑሒ እዩ ናይ ባህሊ ረቑሒ እዩ ካልኦት ረቑሒ ትስግን ኣለዉ ምስ ስደት ዝመፅእ ምፍንቓላት ኣሎ ፑሽ ን ፑል ፋክተር ዝብልዎ ኣሎ ሕጂ ብመሰረቱ ካብ ዓዲ ክትወፅእ ዝገብረካ ፅልዋታት ኣሎ ካብኡ እንተዳ ጀሚርካ እቲ ኣብኡ ዘሎ ፀቕጢ እቲ ፑሽ ፋክተር ዝበሃል ኣሎ ሕጂ እሱ ሒዝካ ኢካ ትወፅእ እሱ ሒዝካ ምስ ወፃ ካብቲ ደንደስ ናይቲ ሃገር ክስታይ ምትገበርካ ሕጂ እቲ ዝበዝሕ ዝወፀ በዚ ክስታይ ዝገበረ እዩ በቲ እቲ ኢሚግሬት ዝገበረ ሲ ብሱዳን ብዩጋንዳ ብገለመለ ዝመፀ ያ ኣሜሪካ ዝዓርምኖ ብእስራኤል ገለመለ ዝገበረ ሕጂ እቲ ጉዕዞ እንተዳ ርኢካዮ ኣዝዩ ነዊሕ ፀቕጥን ነዊሕ ትራውማን ክስታይ ዝገበረ እዩ ዝፀለዎ እዩ እቲ ትራውማ ድማ ሓደ እኳ ክነሱ ነቶም ንሰብኣይን ንሰበይትን ብተወሰነ ብተፈላለየ መገዲ እዩ ዝወቕዖ ሕጂ ሰብኣይ ኣብ መፅናዕቲ ዝረኸብዎ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ዝበዝሕ ግዜ ፅልዋ ነቲ ሰብኣይ ኣብ ምንታይ ክስታይ ዝገብሮ እቲ ቀንዲ እፈልጦ እየ ዝብሎ እመልኮ እየ ዝብሎ ዝዓበየሉ ኢንቫይሮመንት ከም ሰብኣይ ኮይኑ ከመሓድረሉ ክስታይ ዝገብር ዝፍልጦ ዝነበረ ኣዕጫው ዝመልኮ ዝነበረ ኩነታት ኮታ ካብኡ ተበንቂሩ ናብ እንተደኣ ብድሓን ወፅኡ ማለት እዩ ኣብ ካልኣይ ዓዲ ዝፀንሐ ኣብ ሊብያ በሎ ኣብ ዩጋንዳ በሎ ኣብ ገሎ በሎ ሽዑ ከም ብሓድሽ ስኪልሰት ይጅምር ከም ብሓድሽ ይኩሉ ነገር ሃሃሉ ዝጅምሩ እተን ኣንስቲ እውን ከምኡ እዩ ከምኡ እየን ዝጅምራ ግን ናይ ኣንስቲ እንታይ ተዓፃፃፍነት ኣለዎን ኣብ ስደት ቀልጢፈን ኣዳፕት ዝገብራ ኣንስቲ እየን ደቂ ኣንስትዮ ቀልጢፈን እየን ኣዳፕት ዝገብራ ሕጂ ኣብቲ ሶሽ ኢኮኖሚ ናይቲ ስደት ቁሩብ ምምዝባል ከዓ ይመፅ እተን ደቂ ኣንስትዮ እቅድማ ናይ ነቶም ሰብት ስራሕ ቀልጢፈን ዝረኽባ ሳተን እየን
4: ዕምፀና ኣለካ እዚኣ ንቁርት
5: ኣለ ስታቲስቲካሊ ይዛረብ ዘለ ስታቲስቲካሊ ቀልጢፈን ኣዶብ ትገብራ እየን ከምቲ ዓማ መፂና ምበር ሕጂ እቲ ሰብኣይ በቲ ሓደ ወገን እቲ ዝፈልጦ ዝነበረ ሜላታት ካብ ኢዱ ምርጋፉ በቲ ካልእ ወገን ድማ እቲ ምልኪ ወይ ድማ እቲ ከም ሰብኣይ ኣብ ባህሊ ዝነበሮ ተመንጓቲቱ ዝመፅእ ነቲ ስድራ ቤት ዘመሓድሮ ገለገለ ዝነበረ ካብ ቋንቋ ጀሚርካ ዋላሰን ቀልጢፈን እናተዓፃፀፋ ከልዋ እስኻ ደርገፍገፍ ክትብል ከለካ እሱ ካልእ ፀቕጢ ዝፈጥር ሕጂ ኣብ ዩጋንዳ ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሓደ ፀቕጢ ኣሎ ክወፅ ከሎ ፀቕጢ ኣሎ ኣብ ማይግሬሽን ከሎ ካልእ ፀቕጥታት ኣሎ ክሳብ ትራውማ ዝበፅሕ ክሳብ ስምባደን ስነኣእምራዊ በሰላን ክሳብ ዘብፅሕ ኣብዚ ዓዲ ምስኣተዎ ድማ በቃ ሕጂ ኣትየ እየ ምስ በለ ድማ ከም ብሓድሽ ናይ ምጅማር ፀቕጥታት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ በዚ ኣእምሩ ዝፈልጦ ዝነበረ ሰብኣይ ከምዚ ክገብር ዝብል ዝነበረ ኣምራት ብምሉ ፈርሶ ጥራይ ዘይኮነሲ ናብ ታሕቲ ጅምር ከም ዘሎ ክሳ ይገብሩ እዚ በቲ ናይቲ ሰብኣይ እታ ሰበይቲ ታ ጓል ኣንስተይቲ ትልምልም ትስስን ዘይኮንኩ ዝብል ዘለኹ ናታ ፅልዋታት ድማ ምንታይ ዝኸይድ ሶሻል ኮኔክሽን ናታ እቲ ማሕበራዊ መተኣሳስሮኣ ገለ ነገር ክትፅገም ከላ ንሓማታ ነዲኣ ንማሓዙታ ቅርብ ኢላ ክኢድ ኢላ ተማክሮ ዝነበረት ሶሻል ኮኔክሽን ናይ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ይጠፍእ سلازي تبغيون تغوهيون تحزنون تصاي تقبرون بمولو كوينو تريفو نتم سعز الله بتعين سوا يا أبا ودق مالتي اتسوا أيد ما قبت تقطع تدن قبت ترومان كستاي تتحاز السو كوبس قبرون لو أيد ما نتي تقطع تزشفون الله مجد تات نامن تايخيت ناب عمت ناب مستخيت مالت حجي أبزنا في نورث أمريكا كوف وحتى بلا أم نورث أمريكا ونالو أبي أوروبا ببزح ذرة حجي بمس مستن أغريشن يعني سواي بزحلف حلفون موتي موتي كت كامل والدي نتي تجين كت
3: سافر موتي
5: أوه بجور they go أبزامس كده violent خلو تزحزن ميكيلا ودك أنا أخنا قطعوسنا خلو نتوما بوثات أو كالو تحيوت أبت جزاوتنا أب جزاوتنا عن حرقاتنا كوريتي تنك أفتي كلاتن أديثاتين كستعيرن أبوكم وعي تخوري وقلن ناتوا حال خسنج ومخنيتو من مت كلنا أب جزانا متنفسي أبدك ناين خسنج وربتهم زبز حزول زلقو كل يكون كن زول زلقو إن statistically أتتجا مثل لنا مالتي so سبعي ذغلو سدهتن قلن أو ريدو الدخيمو كان بحدش جمر راهيوت يلو ها يلو ولا تازفلت أزنا رنجليزون كان بحدش pronunciation قلن ملق مهارة بتحدوغن قلن سيتد ما تخلو ناتا محبرا ومتسار كلو زنبرا تبتيخو كان بحدش قال محبرا ومتسار قيرانة سميعتاتان قلن كتن محدرو زوم كل تزيوم مثل ناي قداتهم أو حدار دماء خمت ناي كرامهم كم محدر ودلي مالتي كم تبت عدز فلتو كم تبت أبو بوتاتهم أبو ديتاتهم زنبار ساي قبرو مالتي شعي تزمت تي سبيتي نسبيتي زدقف زناي معرابا وكسا حد انت عايز بالمسيلكا ناي أمريكا حق نسبيتي زدقف ويناي أوروبا حقي نسبيتي زدقف زولو نصو تايز بالمسيلكا أب حق أنت وديك كفغري مرة وديك تطلع عليك you're already out أبيني حقي حدر تم حدر حدركو بفغري تم حدر لازم أنت أنا بحق أنت وديك كاس قدم وديك الله خابط نتحدر إذا أسره ملاقبه فغري كأوس شتتيلنا للناس لازم ناوي نحن ملست للناس لازم زيهم يمتهم روح حتى كلهم مخل بتوصي التحلال خي كومبلكس كلنا محبركم عندما كن قدسلون كن سهلون كن عيلون ذل النار است كأيو أتن دك أنسين تينز دليا كم محبركم من تايز اللي ينزلون غير ما كاب قلي محبركم ولا تأكيبا سفز سفيا الله تقولن كوفيلن تناديت كوفيلن نعللا وأنا ذات واتوز ذات ميسين السوين كسايسين أنت محبراو متأسسار أنت محبراو مألما أن سلازو قرارت كلنا قران كابت سو أي دليو ويدو ما كابت كرخبو زي كلا دليو تسو أي دما بسنكو شغلتشاك أسابيتيا قلبلا قلبلا يا تقداميتي يخصي كلو خطا قروم رم يخصي تقبري لي زو قروم رم سو دما بأغريشن ويدو ما بقونت يقلت مالتي سلازو بخير مو يخصي زقون زول عجي نتوم نتسو أي نتاسابيتن نحن اليوم زغبرو بدل يقول لهم قال زي يكون كزول زلخ تي كونتكست أبينا عودي إيو تحدر زفت صم زلخ تاي خص قبر زلخ هم محبر سب ويكم محبركم نزار عرب سلا زلنا إذا زم صد زلخ
3: شو بقى لا تزلوا حبرة سب حجي كابع أمريكا هم تخلون كندا هم تخلون أستراليا دي ولا هم أوروبا حدتي تلواتات نتي كباب لك حجي أب كندا وين حريخة أبت أم تبدأ نسيج اللونه دكتور عطيهم دكتورهم vice versa تخلعي وانتي صراحةكم وفرة بكتي كنت أبغى أتجمعت بدوه تدقت مم نقدر نتقبل سيتونك صريحة ولا على كامش شفتي لحتي مولار جلسي نقدر نتك تحجز عن تايتي كنت أبغى وي واتات نقدر نتك دقفة of course قال قال الله you know they just be a wife and then the man works they have to work I mean a double shift manager. Ready, honey, because once it's a runner, quite now, might be a little bit harder, right? Haji, እቲ ድሪኡዎ ኣብ ቴሌቭዥናት ወይ ድማ ከባቢኦም ዝፀልዎም ኣብኡታት ከ ግደ ይብሉ ዶ ትብሎ ሕጂ ብከመይ ጌርካ ተወሰሱ ምንታይ ኣብ በዓል ሱዳን ዋላ በዓሉ ንድሕሪኸ ኣፍሪቃ ብሓፈሹ ስመላርት ኣለዎ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ባህልታት ቁርት ለይ ድፋል ኣሎ እምበር ምትእሰር ኣለዎ እቲ ፋሚሊ ቫልዩ ኣለካምሽ የስ ገለገለ ስኻብ ዝፈልጦ ባህሊ ተባሂሉ ምቻለቂ ሕማቅ ባህል እውን ኣለዎ ባህሊ ባሃል ሓደ ሰብሲ ዶሚነንት ንሕሰብኣይ ኮይኑ ባህልና ይትብሎ ባህልና ብሓፈሽ ዘርአ እሱዩ ባህሊ ገይሮ እንታይ ኣፕርሃን ስለ ዘለዎ ሜይቢ ግን ኣብዚ መፂኦም ክርእዎ ከለዉ እቲ ምትሕልላይን እታ ጓል ሰይቲ እውን ትርኢ ምክብባርን ኣለካምሽ እዚኢታት ከ ፅልዋ ይገብር ዶ ከመይ ገይሮም ነዚ ነገራት እዚ ይህምሂ ይብልዎ ንምንታይ ኣብ ሓድሽ ሕብረተሰብ ንመፅ ዘለዉ ምስ ኤርትራና ኣይኮኑን ኣብሲያ ሲያትል መፂኦም ሲ ራይ ደወይ ጎራብቶም ኤርትራና ኣይኮኑን ካልኦት ዓሌታት ተፈላለዩ ዓሌታት እዮም ተዓዱ ዋላ ተፈላለየ ዘርእታት እዩ ሕጂ እዚኢታት ከፅልዋ ኣለዎ ዶ ንዕኦም ተረዲኦም ኦኬ ዊጋ ደስ ዝለዎ ፅቡቅ ዝለዎ ሕማቅ ብከመይ ጌርና ንኸይድ ነቲ ናቶም ነቲ ሓዳሮም ሲ ቀይቀይ ከ ይብል ኣለካ ምሳ ሓደጋ ንኸይኣቱ ግደ ኣለዎ ዶ ክብለካ ደለ
5: ከህልዎ እዩ ኣፍኮርስ ኣብቲ ቅመጥዎ ዘለዉ ኣብቲ ንቕመጦ ዘለና ሕብረተሰብ ሲ ናቱ ቫሊ ሲስተም ኣለዎ ኖ ብፍላይ ኣብቲ ናብ ሕጊ ምስ መፅኻ ዘሎ ፍልልይ ከዓኒ ርኡ እዩ ማለት እዩ ግን ኣብ ባህሊ እንተደ መፂኻ ምክኤለ እሞ ኣብቲ ናይ ወለድና ፍቅሪ እንተደ ርኢካዮ ከዓኒ ኣዝዩ ናይ ፍቅሪ ዝመልኦ ልዝብ ዝመልኦ ምፅዋር ዝመልኦ ባጫን እዚ ፀወታን ሰሓቅን ዝመልኦ ብዙሕ ሓዳራት ኣብ ዓድና እውን ኣሎ ነታ ምቕጥቃጥ እታ ፊዚካል ምኳን ዓመፅ ጎነፅ እሳ ጥራያ ባህሊ ኢላ ተወሲዳ ወይ ድማ ትጥቀስ ኮት እትኸውን እምበር ኣብቲ ባህልና ብዙሓት ስድራ ቤታት ብከመይ ዝበለ ፍቅሪ ዝነብሩ ኣለዎ ሕጂ እንታይ ክብል ደሊ ዘለኹ ፍቅሪ መወዳእታ ይብሉ ክሳብ ክንደይ ንብፀይትካተ ፍቅራሲ በቃ ካብዚ ንኛው ኣነ ኣይፍቅር ነ ገለ ኣይትብልኒ ኢኻ ኣስፓይሬሽናል ኤቲክስ እዩ ምሻሎ እንዳዓበኻ ትኸይድ ምስ ዓመታት ድማ እንዳዓበኻ እንዳተምሃርካየ ትኸይድ እዩ ኣብቲ ዓውድቲ ናይ ምዕባይ ዕድል ናይ ምውሓድ ኣጋጣሚታት ልክዕ ከምቲ ናይቲ ሰብኣይ ዘይኮነ ከምቲ ናይቲ ባህሊ ኣብቲ ትነብረሉ ዘለካ ባህሊ ዘይኮነ ዘይምዃኑ ነቲ ፍቅርካ ውን ከምቲ ኣጋላልፃ ናይ ባህልካ ጌርካ ክትገልፆ ንቡር እዩ ሓንቲ ንእሽተይ ዋዛ ኣብኡ ከሎ ክጠቕሰልካሲ ኣብ ሓደ ቦታስ ናይ ሓዳር ትምህርቲ መሃሩ ነይሮም ኣብ ዓዲ ከለዉ ሕጂ ሰብኣይን ሰበይትን እዮም ቅድሚትን ድሕሪትን ተመራሪሖም ውከዱ ነይሮም ሕጂ እታ ሰበይት እንታይ ኢላ ተዕልል ምስቶም መሓዙታ ኣነ ሕጂ ክስቶ ኢላ ሽሙ ጠቂሳ ኣይላብ ኢሉኒ ይፈልጥኒ ተዝብለኒ ከዓኒ ፈፂማ ኣይምተዋሕጠለይን ገለመለ ኢላ ጥዓው ኢላ ትዛረብ ነራ ሰብኣያ ከዓ ብቅድሚት ኮይኑ ምስቶም ኣዕርክቱ እንዳዕለለ እንዲ ዝከይድ ነይሩ ሰሚዕዋ ከምኡ ክትብል ከላ ጥው ኢሉ ድሓና ጆ ክንዓይ እውን ኣይመልቀኒን እየ ኢሉ ኣነ ኣይትሻቀል እዩ ዝብላ ዘሎ ዚ ቢዩቲፉል ባህሊ ተረዲእካኒ ናይ ግድን ፈትወኬ ኣይላቭ ዩ ገለመለ እዚታት ኣይኮንካን ክትብል ስለ ዘለካ ኣይኮነ እንቲ ባህሊ ነብለና ዘሎ ግን እዞም ሰብ ሓዳር እዚኦም ኣይላቭ ዩ ኣይባሃልን እዮም ነይሮም ብምባል ግን ፍቅሪ ነበረን ክትብል ግን ኣይትኽእል ኢኻ ንምንታይ ያታታ ትርቋሕ ዘላታ ምቕጥቃጥ ምህራም ገለመለ እሱ ካብ ፍቅሪ ምስ ወረትካ እዩ ኣብ ታሕቲ ምስከትካይ እሱ ድማ እንታይ ይበሃል ማንዳቶሪ ኤቲክስ ይበሃል እቲ ማንዳቶሪ ኤቲክስ ክትገብሮ ዘይብልካ እዩ ክትገብሮ ዘይብልካ መስመር ኣለዎ ክትገብሮ ዘለካ ግን መወዳእታ ይብሉ ኣብቲ ፍቅሪ ማለት እዩ ሕጂ ንምንታይ ናብታ ማንዳቶሪ በፂሕና እዚኣ ዘኸልኪላትና ስለዚ እቲ ፍቅሪ ይኽልከለና ኣሎ በቲ ሕጊ ክትብል ከለካ ኖኖ ንፍቅሪ ዘይምትጋህ ናይ ዘይምትጋህ ምልክት እዩ እምበር ማርቲን ሉተር ኪንግ እንታይ ኢሉ ኣሎ ሕጊስ ኢሉ ሰብ ከፍቅረኒ ክገብሮ ይክእልኒ ኢሉ
3: ኣብ ገዛ
5: ሊንች ከይገብረኒ ክኽልክሎ ግን ይኽእል እዩ ሊንች ማለት ከምዝትፈልጦ ዝነበርካ ቦቲ ከምዝቀትልዎም ገለመለ ዝነበሩ عبي في اللي زلو حجي حق أب حدارك فغري كم تقالك أي كلني
4: و أب أقل
5: معزز عمت خلق لك أي تغزمة حجي أب تبهلنا أحمد كل لهم تبهل ناسي إتو فغري ناي فغر تاريخ ناي تبهلنا قدي في ناس تا مانداتوري ساقا نغم بهل غينات قطر ذلا تا تحتيها تا مانداتوري إتكس ناي ناي بهلنا الكام كتم تكلخا نوعلت مقوتي قرب فلالو يبهلها يعني
4: ترديك حجي تفوري اوف كورس مشاركه لا بيقول تقنقات كي كونت وانقاسي اي صنع حكان اي ثينك تفلا لي مقدم نغلط فور بزح غلط كل حجي فورس بمتا تفوت حسب كخبرك كحل يا خفورت ريو وايكا سميت حات خبرك هنا حتى حد مغلط وغلط وخلو حجي ريسبكت يو حجي او حجي جن اب غلا غلا خاطر ريو تبهلنا خملوم الكوين صنح ناي منا اس ناي قالات واس كي كونت ازي نغزارسو غدر لو ودن متاي اب أنا وعدها خمسة صيحة شلل دبلو الله. أبزجن you know that verbal abuse بحاله. vice versa عون خوني ولا بكرسيون توعتين خون خديم. إجاب كم زي بخمي نسب حدار وشلكاب في الله ناوينا أتوكل على زاردة لنا حجي.
6: If you're from Canada and you have over 10
4: نقحات أو تمرت رموز على الحيش. بس كم قلقلة؟ حق فتاونا هلو ناي نقحات. They know one thing. You cannot, the consequences high of the Adi. Was Telka. To go roll or they go roll. So the Abbey had had its agama to get some good. It's my verbal, like a lot. Allah Kamish, Lemit Katz and Hakabgale, Shell Close and Hasabetaha, of the Adi, Shalaka, the Bulkola at some point, to cost Hilla. من ذا ديمينينغ كبرون حدا سب بعد بيتك اللي لا تقط أنا أعتقد وإيش اللي لا تقط أنا أعتقد لابد زين تري لا تصلوا ترى السوس قاب كن بيمباكت اللو قاب كن بيتصلوا اللو تي تنقع وتات كل اللو اللي كده حسب
5: يا لم تقبل كاب تي حقاوي ديفينيشن أي أبيز اللو دوميستيك أبيز ليجال ديفينيشن اللو سود ما قال ما حسيتي غورتي ملكت قال ما لنت الله بحق خات حزام خيلي سيفل ديفينيشن قالوا محبر او ديفينيشن ويد ما ترغم نقص قالوا خمس بالنا دوماستيك ابيز عجز تقص ات محرم تطرا يكون مغبعبع مفرره من اس كسوكي بسنكي خمس خيلكا ايميجريشن ستاف سايم غوار ناي غنزب اكاونتا ويد بانك اكاونت حسكا ويغنزب حسكا قصاي مغبر اذ كله اب تحت دوميستيك ابيز قصاي زغبر يزدكس اذن مسمص اذن مهلاو كم زبلنا نقحتي اذن مفلاطون وحلو نقحتي بر على حدا غيزي سنا امراو تراي خون خلي اب بيت فردم تخاسي تكسو زي تخل عينات كستاي مالتي غن كم زبلك عين نقحت قصاي سلازلو تن احاتنا دم تلويتي زت زبن نو ات زبن مسملو واطوسي انا بتناي قدم طراي اكسايز جبر الكا بخروسا طرايسي اي تنبر نخانو مست زلو خناتات نت حق نايت ترافيك نت قالن مست زلو مكاين خاخت كي زلكا عمت كساب زي ولود كسايس لذي ول انا ناي بوتاتي اجي طباب غيري خنبر يلو بجي طباب غيرو زور يلا نات تصاي مچا اجي أوي إذا لو تغصي تنق حات مسمتة حنسب مسفلت كايو زي كتفلت أي تقلني خ زي أي فلت أن كده مسوي جز فلت أتى زخت بس يتقلني غسل زي قلت نق حات كخوان غيري جنكاب أوي نخ خن عب خال لنا والدي مش هلكا ولا عد مستوى لسكا لحنا وعدنا نملسمو بتصرفن بمقبع عن كفرار عكيت ولت الله خاكم كان أو نتسي نبهلي كون كانت من لزلها كم نقحتي خان دحرت كتن سحبت ده لزلها مو كم تقبل كاين أي نقحت في اللي علو كم تقبل كاين تي أنا نقوله جبانين جاي وجبانين جاي نقولي كون كنت بزلك كونتكست من تاريخه بوزح نجر تهارينا ندخل كيتنا ندمت أنا أصل زخنا أبتي ريليشنشيبنا أب حدا تراي كوي كون المكيل أب أبنا حد حدنا كوينا أب تلاقي غير بس حكي زي ما نسي ብፍላይ ኤርትራውያን ጥራይ ዝሰትዩላ ባር ወይ ቤት መግቢ ወይ ገለ እንተ ደኣ ምሲኻ ኣብ መወዳእታ ብጥርሙዝ ምፍጋዕ ትውድ ኢዝ ኣሜዚንግ ማለት ፃዕዱ ሰትዮም ኩሉ ሰትዩ ኣብቲ ናይ ኤርትራዊ ክሳ ክትሪኦ ከለካ ግን ኢት ኤንድስ ኢን ሞስት ኦፍ ኢት ዳርጋ ዝበዝሕ ሰብ ብቫዮለንስ ይክሳይ ዝገብር ስለዚ በቲ ሓደ ወገን እቲዝሓለፍናዮ ኣሎ እቲ ካልኣይ ወገን ድማ ንቕሓት ካኣሎ እቲ ናይ ንቕሓት ጉድለት ካኣሎ እንታይ እዩ ነቲ ኮንስቲትዩት ዝገብር ኣብዩስ ሓደ ሰብ እንዳናኣስካ ምርኣይ እንዳግባዕባዕካ እንዳፈራራሕካ ምርኣይ ምንኣስ ሃይማኖታዊ ጥቕስታት ተጠቂምካ ክትከውን ይኽእል ባህላዊ ጥቕስታይ ክኸውን ይኽእል ገንዘብ ክኸውን ይኽእል ቅልፅም ሓይሊ ክኸውን ይኽእል እቲ ናይቲ ፀቕጢ ናይቲ ሕብረተሰብ ክኾውን ይኽእል እዚ ኩሉ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ዝበዝሕ ኣብ ተባዕትዎ የለን ማለት ኣይኮነን ግን ብዝበዝሕ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ዘንእስ ዘዳኽም ዝሕምሽሽ ዝሰብር ተደኣ ኮይኑ ገሊኡ ብንቕሓት እለይ ገሊኡ ግን ብንቕሓት ዘይእለኸ ኣሎ ባይዘወይ ኣብቲ ኣነ ከም ትሬነር ናይ ዝርእስቲ እዚ ትሬነር ኮይነ ብዝሰርሓሉ ዝነበርኩ ግዜ ገገሊኦም ናይ ዶሜስቲክ ኣቢዩስ ትምህርቲ ይወስዱ እሞ ተባዕትዮ ዝያዳ ረቁ ዘይ ጌት ስማርት ኣት ኣቢዩዚን ነቶም ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ምክንያቱ ንዓታቶም ኮንትሮል ኢሹ ኢዝ ኦፍ ኮንትሮል ንዓታቶም ጉዳይ ሲ ከመይ ገይረ እቋፃፀራ ከመይ ገይረ መልካ እዩ ዘሎ ስለዚ ናይ ምምላኽ ሕቶ ስለዝኾነ ነቲ ሜላ ተማሂሮም ነው ብክስታ ይገብርዎ ማለት እዩ ከም ሪቨርስ ኢንጂነር ገይሮም ክብለፁለን ክሳይ እውን ይረአዩ ስለዚ ገሊኡ ናይ ንቕሓት እዩ ገሊኡ ድማ ናይ ትሪ ልብ እዩ ኣነ ዝበልኳትኹን ምባል እዩ እዚ ኩሉ ግን ኣብ ምንታይ ኮንቴክስት ንሪኦ ኣለና ከዓ ኣገዳሲ እቲ ዝሓለፍናዮ ከዓ ሓደ ረቑሒ ይኽብል ደሊ
4: ፅቡቅ ኣላ ሕጂ ካበን
1: ወልክ ሰምዎ ፀኒኹም ክብራዊ መስገን ሂዘ ሜሪጅ ካውንስለር ከምዚ ገልፆ ፀንሐ ኣክቹሊ ብሓፈሽኡ እቲ ናይ ብሓቂ የድልየና ዶ ንዝብል ኦሪንቴሽን ዝብል ኣሎ ሳምታይምስ ሓዳር ንገብር ሞ ሓዳር ኣንደርስታንድ እንታይ ሓዳር ንዝብል እውን ርዲት ክልወና ኣሎ ብፍላይ ብፍላይ ብዘይ ገደስ መዓት መፂና ዋላ ነዊሕ ሓመድ ገበርያ ብሓዳር እውን ትሪኦ ኢኻ ብዙሕ ነገራት ክፈርስ ወይ ክጋግ ክትሪኦ ኢኻ እቲ ቀንዲ ኮንቴስት ከምዚ ክትገልፆ ፀንሐ ምርዲኢት ማይ ወይ ዘ ሃይወይ ባህሊ ገለ ዝበሃል ኣይ ቲንክ ከም ሕብረተሰብ ብሓፈሽኡ ንሕና ሕጂ ስፐሲፊክ ብዛዕባ ኤርትራን ስለንዛረብ ዘለና ኢና ንበር ዝኾነ ካልኣት ኔክስ እውን ፀገማት ብድሆታት እውን ኣለዎም እንዳስዋይ ኣብ ገለገለ እቲ ዲቨርስ ሬት ሃይ ኸይድ ድሕሪ ዓመት ዲቨርስ ትርኢ ድሕሪ ክልተ ዓመት ዲቨርስ ትርኢ እጂ ተሓትት ነብስኻ እንታይ እዩ ስለምንታይ እዩ ኣብዚና ንበፅሕ ዘለና ስለምንታይ ተመሪዕናት ብጌንወዝ እዚ ነቲ ካልቸር ነቲ ክትዕግብ ዲኻ ንስድራኻ ዲኻ ትዕግብ ዚኻ ዋላ እቲ ኖሩን ብድበሃል ንከምኡ እዩ ካ ትገብሮ ዘለካ ንዝብል ብጣዕሚ ኣይ ቲንክ ኣገዳሲ ቶፒክ ንምንታይ ሕሉፍ ሓሊፉ ብዙሕ ፀገማት ንርአ እዩ ኣብ ምድፍፋራ ቅጥታላ ዝሪኦ ዘለና ሕብረተሰብ ማለት እዩሞ ኣገዳሲ ኣይ ሆፕ ኣብ ኤረሳት ከትኩም ክትከታተልዎ ተስፋ ገብር በቲ ቀዳመይቲ ክፋል እዚኣ ትመስል ካልእቲ ክፋል ድማ ንመፅ ዘሎ ደፍነሊ ንመፅ ዘሎ ሰንበት ኣይ ውል ክፃወተልኩም እ ክትከታተልዋ ውን ንመፅ ዘሎ ሰንበት ተስፋ ይገብር ወል እዚ መደብና ኣብ ናይ ምዝዛቡ ስለዝኾነ ነዚ መደብና ምክታልኩም እንዳመስገንኩ ኣብዚ መፅ ዘሎ ሰንበት ስጋብ ንረኸብ ሰላም መዓልቲ ብኒኤልኩም

kind of say, say your name. As to my name, متى هو خبع لي كبار سوية تنوى حزتو من الزحوم.